من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 23 من الآية 37 حتى 39، والفصل 24 من الآية 1 حتى الآية 3. أورشليم أورشليم أورشليم أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع دجاجة فراخها تحت الجناحين ولم تريدوا. هو بيتكم يترك لكم خاويا، ولكم أقول لن تروني بعد إلى أن تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. خرج يسوع من الهيكل منصرفا، فدنا منه تلاميذه يرونه أبنية الهيكل، فقال لهم: ألا ترون هذا كله؟ الحق أقول لكم لن يبقى هنا حجر على حجر إلا وينقض. وبينما هو جالس على جبل الزيتون دنا منه التلاميذ وخلوا به وقالوا: متى يكون هذا؟ وما علامة مجيئك ونهاية العالم؟ قله لنا.

أورشليم أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع دجاجة فراخها تحت الجناحين ولم تريدوا.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.